الحاس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دور مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا الشمال سالك بروقين سالك زاطرة تواجد مستوطنين يرجى الحذر، طريق نابلس تواجد لمستوطنين يرجى الحذر، حوارة سالك بوابات حوارة سالك طريق سبعطات سالك دوار يتمام تواجد.